0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Kerbela'da 1 milyon konut arsasını kapsayan vatan girişimi projesinin temelini attı. Ticaret Bakanlığı döviz kurundaki değişikliğin vatandaşlara gerekçesiz zamlar dayatmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Tarım Bakanlığı yumurta ve tavuk fiyatlarını düşürmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tedbirler alınacağını açıkladı. Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Nuri, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı Basım Bedri ile ortak ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı Karhılar'la Safa'yı birbirine bağlayacak Cadriye Köprüsü projesinin %65'ini tamamladığını açıkladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Sadıman, silahların devletin kontrolünde toplanması kararından geri dönüş olmayacağını vurguladı. Milletvekili Ahmet Şimmeri, hükümete tüm yetkililerin danışman sayılarını kapsamlı ve acil biçimde gözden geçirme ve makul seviyelere indirme çağrısında bulundu. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ta düzenlenen özel bir operasyonda kaçırılan iki eski yetkilinin kurtarıldığını ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ekonomi ve Ticaret Komisyonu üyesi Hamit Musavi, hükümetin son tedbirlerini desteklemek amacıyla özel bir gıda ve ilaç kurumu kurulmasını öngören yasanın çıkarılmasını istedi. Suriye Savunma Bakanlığı ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor kırsalında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yemen güçleri Taiz vilayetinde Husilerin iki saldırısını engelledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgeleri topçu ateşiyle hedef aldı. Amerika merkezli Axios haber sitesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'un taleplerini göz ardı etmesinin Moskova ile dizel yakıt anlaşmasının önünü açtığını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yasama seçimlerini Eylül 2027'ye erteledi. Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir depremde binalarda hasar oluştu. Elektrik kesintileri yaşandı ve uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
4: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
5: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يعلن إطلاق مشروع مليون قطعة أرض سكنية مبادرة وطن في محافظة كربلاء. وزارة التجارة تؤكد أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على المواطنين. وزارة الزراعة تعلن عن إجراءات لخفض أسعار البيض والدجاج ودعم المنتج المحلي. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يوجه بشمول جميع ملكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تعلن إنجاز 65% من مشروع جسر الجادرية الثاني في محور جديد لربط الكرخ بالرصافة. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار لا رجعة فيه. عضو مجلس النواب النائب أحمد الشمري يدعو حكومة الزيد إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لأعداد المستشارين لدى المسؤولين كافة وتقليصها إلى الحدود المعقولة. المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم يؤكد أن عملية أمنية نوعية في بغداد تنتهي بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما والقبض على 8 متهمين ينتمون إلى جهة مسلحة خارج عن القانون. عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب حامد الموسوي يطالب بتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. وزارة الدفاع السورية تعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من مجهولين في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا. قوات يمنية تحبط هجومين لجماعة الحوثي في محافظة تعز أحدهما قرب مضيق باب المندب بالتزامن مع غارات للتحالف العربي جنوب غربي البلاد. مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بهجمات إسرائيلية على قطاع غزة فيما توفي فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. مقتل 65 من قادة وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية وعناصرها في 22 هجوما إسرائيليا منذ وقف إطلاق النار في غزة منذ عام. زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب جنوب بنما متسببا بأضرار في مبان وانقطاع الكهرباء وتعليق الرحلات الجوية مؤقتا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
6: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. تحالف الحسم الوطني يعلن تسمية مرشحيه لتولي حقيبة وزارة الدفاع. الإعلام الأمني يعلن عن تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم وفق الإجراءات المعتمدة. وزارة التجارة تؤكد أن أسعار بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين بالتعامل والتداول بالعملة المزورة في مدينة الرمادي. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إثر استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. اللواء تركي المالك المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يتوعد برد حازم على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الإدانات الدولية والعربية تتوالى للهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنهم دمروا خلال فترة الحصار 10 ناقلات مرتبطة بالشبكة الخفية للحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ندرس المشاركة في الضربات السعودية ضد الحوثيين وقرار سريع مرتقب. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن سحب 4 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الأمريكي. الجيش الروسي يدمر مركز بيانات وسفينة أسلحة في أوديسا غرب أوكرانيا. الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تتهم مجموعة ميتا بالتدخل في الانتخابات. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: ...90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.